0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في منعطف تاريخي يضع مستقبل العائلة البشرية على محك التحول الرقمي الكبير، وفي قاعة السينودوس بحاضرة الفاتيكان، جرى اليوم تقديم الرسالة العامة الأولى للبابا ليون الرابع عشر، والتي جاءت تحت عنوان الإنسانية الرائعة حول رعاية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الوثيقة التعليمية المرجعية لتعيد قراءة الشؤون الحديثة لعصرنا في ضوء الإنجيل والكرامة الإنسانية، مقتفية أثر الرسائل الاجتماعية الكبرى في الكنيسة. وبعد الاستماع إلى المداخلات القيمة لنخبة من الرؤساء الكنسيين والخبراء اللاهوتيين والتقنيين من مختلف أنحاء العالم، ألقى الأب الأقدس كلمة جامعة لخصت الهواجس والتطلعات، ودعا فيها إلى تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح وتوجيهه لخدمة البشرية. قال البابا ليون الرابع عشر: في المنعطفات الحاسمة من التاريخ تدعى الكنيسة إلى قراءة الشؤون الحديثة في ضوء الإنجيل وكرامة الإنسان. فقبل 135 عاماً عاين سلفي المبجل ليون الثالث عشر أوضاع عماد المصانع واقتلاع عائلاتهم من جذورها وأشكال الفقر الجديدة التي أحدثها التحول الصناعي المتسارع. لقد أدرك حينها أن الكنيسة لا يمكنها أن تقف بعيدا، وفي ظل ذلك المنعطف التاريخي الذي كان يهدد الكرامة الإنسانية، أطلقت الرسالة العامة الشؤون الحديثة كلمتها الإنجيلية والاجتماعية بشأن المستجدات القائمة آنذاك. واليوم نجد أنفسنا أمام تحول مماثل في الحجم وربما يفوقه في النتائج والعواقب. فالذكاء الاصطناعي يلامس مجالات عديدة من حياتنا ويؤثر على القرارات التي تصوغ التعايش البشري، كما أنه يغير بشكل مأسوي ملامح خوض الحروب. وعلى غرار ليون الأسبق، أشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقي للنظر إلى تحول ضخم آخر بعيون الإيمان وبنداوة العقل وبالانفتاح على السر، وفيما يتردد صدى صراخ الفقراء والأرض في أعماق قلبي. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد أبصرت الرسالة العامة الإنسانية الرائعة النور من رحم الإصغاء، تماما كما فعل ليون الثالث عشر. فقد أصغيت إلى العلماء والمهندسين الذين يعملون بحماسة صادقة على تقنيات قادرة على تخفيف آلام ومعاناة هائلة، وإلى القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين سعوا بدأب وصبر لوضع قواعد عادلة، وإلى الآباء والأمهات والمعلمين القلقين بعمق على مستقبل الأجيال الشابة. يطالب الذكاء الاصطناعي الآن بأن يجرد من سلاحه وأن يحرر من المنطق الذي يحوله إلى أداة للهيمنة أو الإقصاء أو الموت. ومثله مثل الطاقة النووية يجب أن يكون في خدمة الجميع والخير العام، ولا يجوز أبداً فصل القرارات المتعلقة

0: التكنولوجيا عن الضمير والمسؤولية. ترغب الكنيسة بتواضع وصراحة في أن تكون جزءا من المحادثات الدائرة حول الذكاء الاصطناعي. نحن لا نملك إجابات تقنية ولا نسعى لإزاحة أصحاب الاختصاص والكفاءة، لكننا نحمل حكمة تخص الشأن الإنساني يحتاجها عصرنا الحالي بشدة، وهي أن كل شخص هو فريد ولا يستبدل، كائن حر وذكي ذو ضمير قادر على السعي نحو الله وخدمة الآخرين والعناية ببيتنا المشترك. لذا أتوجه بالدعوة إلى جميع أعضاء الكنيسة والعائلة البشرية، لنتعلم كيف يصغي بعضنا إلى بعض، ولنواجه التحديات الراهنة بشجاعة، ولنتعاون في بناء مجتمع أكثر إنسانية وأخوة. ومع إطلاق هذه الوثيقة، أرجو أن تحملوا معكم التزاما بالبقاء ساهرين، وكصناع رجاء أن تواصلوا البناء في ورشة عصرنا، وليعضد روح الرب يسوع القائم من بين الأموات عملنا المشترك.
1: إن الإنسانية الرائعة التي خلقها الله تجد نفسها اليوم أمام خيار حاسم، إما أن تشيد برج بابل الجديد أو أن تبني المدينة التي يسكن فيها الله والإنسانية معا. إن الاستهلال الذي تبدأ به الرسالة العامة الأولى للحبر الأعظم لاوون الرابع عشر إنسانية رائعة، يلخص أسبابها الجوهرية والغاية منها في الرسالة التي نشرت اليوم الاثنين في 25 من أيار مايو، كانت قد وقعها الحبر الأعظم في 15 من الشهر الجاري تزامنا مع الذكرى 35 بعد الماء لصدور الرسالة العامة الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر. وقد أراد البابا الحالي أن يحمل إرث سلفه من خلال كتابة رسالة عامة اجتماعية تواجه أحد أبرز تحديات العصر الراهن، الذكاء الاصطناعي. تتألف الرسالة العامة من 5 فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، وتنطلق إنسانية رائعة من فرضية أساسية، وهي أن التكنولوجيا ليست قوة مناهضة للشخص البشري ولا هي شر في حد ذاتها، ومع ذلك فإنها ليست حيادية لأنها تكتسي بملامح من يفكر فيها ومن يمولها ومن ينظمها ومن يستخدمها. ومن هذا المنطلق يأتي نداء الأب الأقدس لبناء في الخير والحفاظ على إنسانيتنا باتباع منطق المسؤولية المشتركة الشجاعة ومبدأ التعاضد والشركة، لكي يتمكن العالم من أن يرى في قلب الكائن البشري المكان الذي يرغب الله في أن يسكنه. يستعرض الفصل الأول والذي يحمل عنوان فكر ديناميكي أمين للإنجيل العقيدة الاجتماعية للكنيسة في التعليم البابوي الحديث وفي المجمع الفاتيكاني الثاني، مسلطا الضوء على طابعها الديناميكي المتجدد. وفي هذا السياق يتذكر البابا لاوون الرابع عشر فكر أسلافه، بدأ من البابا بيوس الثاني عشر وهو لم يستخدم مصطلح العقيدة الاجتماعية للكنيسة. في الإرشاد الرسولي عقولنا عام 1950 وصولا إلى البابا فرانسيس، مرورا بالطبع بالرسالة العامة الشؤون الحديثة الصادرة عام 1891. وففي كل عصر من العصور عمل كل خليفة للقديس بطرس على إبراز جوانب مختلفة من تراث واحد فريد، كرامة الشخص البشري وقيمة العمل والوجهة العالمية للخيور والتضامن ومبدأ التعاضد والعناية بالخليقة ومركزية السلام والأخوة. في الفصل الثاني يعدد البابا لاوون الرابع عشر أسس ومبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، ويأتي في مقدمة هذه الأسس كرامة الشخص البشري المخلوق على صورة الله ومثاله. أما الأساس الثاني للعقيدة الاجتماعية للكنيسة فهو حرمة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. ويتمثل الأساس الثالث في الاعتراف بحقوق الأقليات مع إلى اهتمام خاص للمرأة، حيث يطالب الحبر الأعظم لصالحها بخيارات ملموسة في القوانين والعمل والتعليم والمسؤوليات الاجتماعية والسياسية، لكي يحظى دورها بالإصغاء والتقدير الفعليين. أما فيما يتعلق بمبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، فيشير البابا لاوون الرابع عشر إلى 5 مبادئ. أولها الخير العام، يتعلق المبدأ الثاني بالوجهة العالمية للخيور، وهنا في ومواضيع أخرى من الرسالة العامة يشدد البابا لاوون الرابع عشر على ضرورة ألا تتركز المعارف والتقنيات في أيدي قلة من الناس، مما يغذي الفجوة بين المشمولين بالثورة الرقمية والمستبعدين منها. ويترتب على ذلك المبدأان الثالث والرابع، وهو مبدأ التعاضد الذي يتطلب تخطي النزعة الأبوية وسياسات الرعاية الاجتماعية لصالح المسؤولية المشتركة، ومبدأ التضامن بوصفه مبدأ وفضيلة يناهض اللامبالاة ويأخذ في الحسبان الشعوب والأجيال القادمة. أما المبدأ الخامس للعقيدة الاجتماعية للكنيسة الذي أشار إليه الحبر الأعظم فهو العدالة الاجتماعية. ففي العصر الرقمي يتعين على هذه العدالة أن تضمن للجميع وصولا عادلا إلى الفرص، وحماية للفئات الأكثر هشاشة، ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وإخضاع استخدام البيانات والتقنيات للرقابة العامة لكي لا يكون الربح وحده هو المعيار، بل كرامة كل شخص وخير الشعوب. ويرى الحبر الأعظم أن المبادئ الخمسة هي ليست موجهة للمجتمع فحسب، بل للكنيسة أيضا المدعوة إلى فحص ضمير، إذ يحث البابا على تطهير العلاقات والبنى الكنسية من تلك الانحرافات التي تولد عدم المساواة والغموض والاستقواء. يرج الفصل الثالث والذي يحمل عنوان التقنية والسيادة عظمة الشخص البشري أمام وعود الذكاء الاصطناعي. في عمق موضوع الذكاء الاصطناعي هنا يحذر البابا لاون الرابع عشر من النموذج التكنوقراطي الذي سبق أن ندد به البابا فرانسيس، والذي بموجبه تملي معايير الكفاءة والربح وحدها لكل خيار من الخيارات. ويشدد البابا لاون الرابع عشر على ضرورة تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح، وذلك لانتشاله من منطق التنافس العسكري والاقتصادي والمعرفي وكسر المعادلة التي تربط بين القوة التقنية والحق في الحكم، ومنعه من الخضوع للاحتكارات وهيمنته على الكائن البشري. إن هذه المهمة هي مهمة أخلاقية وتقنية وإيكولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي بات بالفعل بيئة نعيش في غمارها وقوة يتعين علينا التعامل معها. وقد أفرد الحبر الأعظم مساحة واسعة لنقد نظريات ما بعد الإنسانية والتحول الإنساني التي تفسر التقدم على أنه تخطى حدود البشري، غير أن الحد البشري ليس عيبا يجب إزالته، بل هو بعد تكويني للشخص، لأن الكائن البشري لا يزدهر على الرغم من حدوده، بل غالبا من خلال هذه الحدود بالذات، واجدا في الهشاشة والمحدودية مساحات تنضج فيها العلاقات والعناية والانفتاح على الله وعلى الآخر. يتناول الفصل الرابع والذي يحمل عنوان صون البشري في خضم التحول الحقيقة العمل الحرية. الحقيقة بوصفها خيرا عاما وعنصرا أساسيا للديمقراطية، ففي البيئة الرقمية ينبغي صياغة الحقيقة في إطار إيكولوجية التواصل لكي لا تتحول الثقافة التي تولد الشبكة العنكبوتية إلى أداة لتنميط والهيمنة، بل لتغدو مساحة لنضوج الحرية الداخلية والفكر النقدي. وفي هذا الصدد يشير الحبر الأعظم إلى بعض الأدوات: الشفافية في آلات خيار المحتوى، حماية البيانات الشخصية، وتقديم صحافة رصينة تقوم على المحاججة والتحقق، مع تنمية وعي جديد بالاستخدام الصحيح والنقدي للذكاء الاصطناعي وتكامل المعارف. كما يطالب الكنيسة أيضا بتواصل شفاف وأمين، لا سيما في حالات الظلم والانتهاكات. في الفصل الخامس والأخير والذي يحمل عنوان ثقافة القوة وحضارة المحبة، يوجه البابا لاون الرابع عشر نظرة نحو مسألة الحرب، مؤكدا أن الثورة الرقمية باتت تغير قواعد الصراعات، ومن دون مقاربة أخلاقية ستصبح القرارات المتعلقة بحياة الأشخاص وموتهم مجردة من الإنسانية، مع اعتبار اللجوء إلى القوة خيارا فوريا وقابلا للتطبيق. وتكمن في أساس هذا كله ثقافة القوة التي تجعل الحرب أمرا عاديا وتعيد تبريرها باعتبارها أداة للسياسة الدولية، ما يشجع على إعادة التسلح في حين كان الرأي العام في الماضي ينظر إلى العمليات الحربية كملجأ أخير وحيد، فإنه يزرح اليوم تحت وطأة السرديات الإعلامية المستقطبة، فضلا عن فقدان مقلق للذاكرة التاريخية يجعله يفتقر إلى رؤية بعيدة الأمد. ويتابع النص موضحا أن العالم اليوم يشهد حروبا هجينة تشمل الميادين الاقتصادية والمالية والمعلوماتية، وتستغل التضليل الإعلامي والخوف لتوجيه الرأي العام وتصوير زيادة النفقات العسكرية كرد وحيد على مستقبل يكتنفه الغموض، غير أن هذا كله ليس سوى واقعية مزيفة وسياسة واقعية غير مسؤولة تزرع في الضمائر والثقافات الاستسلام لفكرة حتمية الحرب وتقدم السلام كيوتوبيا. وأمام ثقافة القوة هذه يدعى المسيحي للرد عبر بناء حضارة المحبة، فالنعمة الإلهية لا تلغي الصراع بلمسة سحرية، بل تولد مقاومة فاعلة للشر وإبداعا مدهشا في صنع الخير. فكل فرد في مجال عمله مدعو للاختيار بعد تغذية منطق القوة أو صون السلام من خلال كبح جماع التجريد من الإنسانية بأفعال صغيرة تتسم بالأمانة والثبات. وفي هذا السياق يشير البابا إلى خمسة مسارات للمسؤولية: تجريد الكلمات من السلاح عبر قول الحقيقة، بناء السلام على ركائز العدالة، تبني نظرة الضحايا واتخاذ موقف حازم، إذ ثمة صراعات لا يصح فيها البقاء على الحياد، فالاعتداءات التي تطال المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية تدمي الإنسانية ذاتها، ولا يمكن إدراجها في خانة التحليلات النظرية المجردة، بل على العكس ينبغي أعطاء صوت للضحايا من أجل إدراك هوة الشر الكامنة في الحرب وفي كل أشكال من أشكال العنف. وفوق ذلك يحث البابا على تعزيز واقعية سليمة تتلمس سبل سلام قابل للتطبيق بالأفعال لا بالأقوال الفضفاضة فحسب. وفي الختام يدعو الحبر الأعظم إلى إعادة تفعيل الحوار والانتقال من ثقافة القوة إلى ثقافة التفاوض، كما يكتسب الحوار بين الأديان أهمية حاسمة بوصفه حاملا لرسالة السلام. ويأتي تحذير البابا لاون الرابع عشر حازما، إذ يقول إن كل من يستخدم اسم الله لتبرير الإرهاب أو العنف أو الحرب إنما يشوه وجهه القدوس. فالقتال باسم الدين يعني في واقع الأمر ضرب الدين نفسه. وفي ختام هذه الرسالة العامة يدعو الحبر الأعظم المؤمنين إلى التواجد في عالم التقنيات الجديدة على ضوء الإنجيل، باتباع مسيرتين حياة مسيحية رصينة ومتطلبة، كي يتمكن الجميع حتى في عصر الذكاء الاصطناعي من الشهادة لجمال إنسانية رائعة يسكنها الله.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين 25 من أيار مايو وفدا من نادي الفروسية من برشلونة، وبدأ الأب الأقدس كلمته إلى ضيوفه مرحبا بهم في هذا اللقاء، حيث أرادوا لقاء خليفة القديس بطرس لمناسبة ذكرى تأسيس النادي، وشكر قدسته الحضور على لفتة القرب هذه. ووصل البابا أن جميع المؤمنين بالمسيح مدعوون إلى إبقاء حياتهم منفتحة على عمل الروح القدس، وذلك باستعداد بلا كلل لعيش المحبة المسيحية، هذه الفضيلة الإلهية، حيث نحب الله فوق كل شيء ونحب الآخرين كمحبتنا لأنفسنا، وذلك بمحبة الله تحديدا. المسيحي ليس بالتالي مجرد محسن، بل هو شخص يتحلى بالشفقة، يحب بلا أي مصلحة، ويبحث بشكل فاعل عن الخير المتكامل للآخرين. ووجه الأب الأقدس هنا إلى الحضور دعوة من أجل تثبيت نظرتهم على المسيح، لأن هكذا فقط يمكن التعرف على حضوره في الأخوة والأخوات الأصغر والأكثر عوزا. وختم البابا لون الرابع عشر حديثه إلى أعضاء الوفد متضرعا أن يجعلهم الرب من خلال التزامهم الشخصي في خدمة الله وخدمة الآخرين، والاستعداد لمرافقتهم بصبر وشفقة يكبرون في محبته. واستمطر الأب الأقدس بركة الرب على الحضور وعائلاتهم.
0: استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في قاعة كليمنتينا بالقصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة في البرلمان الأوروبي حول الديمغرافيا، ووجه لضيوفه المئة خطابا سلط فيه الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الأسرة في المجتمع، مع التأكيد على أن الأطفال هم المستقبل الحقيقي للمجتمعات كافة. شدد الحبر الأعظم في خطابه على خطورة الأزمة الديمغرافية التي تواجه القارة الأوروبية اليوم، معتبرا أن تراجع معدلات الولادة وشيخوخة السكان لم يعودا مجرد أرقام وإحصاءات، بل أصبحا قضية تمس مستقبل المجتمعات الأوروبية بأكملها، لافتا إلى أن هذه الأزمة تؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية خطيرة، من بينها انتشار الشعور بالوحدة وضعف التضامن بين الأجيال، وهو ما يهدد استقرار المجتمعات ومستقبلها. كما أكد البابا أن الأطفال يمثلون المستقبل الحقيقي، وأن أي تنمية مستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون تعاون وتوازن بين الأجيال المختلفة. تحدث لاون الرابع عشر بعدها عن تراجع القيم المسيحية التي قامت عليها المؤسسات الأوروبية، معتبرا أن هذا الابتعاد ساهم في خلق حالة من العقم الاجتماعي والثقافي، ليس فقط بسبب انخفاض عدد الولادات، بل كذلك بسبب فشل المجتمعات في توفير الوسائل المادية والثقافية التي يحتاجها الشباب لبناء مستقبلهم. وأشار إلى وجود بعض السياسات التي تدعي دعم الأسرة، لكنها في الوقت نفسه تقلل من قيمة الأمومة وتعتبر الإجهاض حقاً، الأمر الذي يضعف الرغبة في تكوين الأسرة ويؤثر سلباً على البنية الاجتماعية. هذا ثم أكد الحبر الأعظم في كلمته إلى البرلمانيين الأوروبيين أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً واسعاً بين المؤسسات السياسية والأكاديمية والاجتماعية، لأن القضية الديمغرافية ليست مشكلة محدودة، بل هي قضية تتعلق بالمستقبل الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لأوروبا. وتوقف البابا عند أهمية الحوار بين مختلف المؤسسات الأوروبية والحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات المسيحية، من أجل إيجاد حلول جديدة ومبتكرة. في هذا السياق حاول البابا أن يسلط الضوء على الدور الأساسي للأسرة، مؤكدا أنها المدرسة الأولى للحياة الاجتماعية، وأنها تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة. وأضاف أن الأسرة تلعب دورا محوريا في بناء المجتمع وتعزيز المسؤولية المشتركة والمشاركة الاجتماعية والثقافية والسياسية. لذلك ماذا يقول، يجب احترام مكانة الأسرة ودعمها من خلال سياسات تقوم على مبدأ التعاون والتكامل، بعيدا عن التدخل المفرط للدولة أو الفردية المبالغ فيها. بعدها أوضح البابا لون 14 أن الدعوة إلى دعم الأسرة لا تعني العودة إلى نماذج اجتماعية قديمة، بل تهدف إلى تقديم مبادئ إنسانية ثابتة تساعد الإنسان المعاصر على مواجهة الأسئلة الكبرى المتعلقة بمعنى الحياة وطبيعة المجتمع والمستقبل الذي نريد أن نورثه للأجيال القادمة. من هنا دعا البابا إلى وضع سياسات وطنية وأوروبية بالتعاون مع المجتمع المدني، بما يضمن حماية كرامة الإنسان وتحسين جودة الحياة للجميع. في ختام خطابه إلى أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة في البرلمان الأوروبي حول الديمغرافيا، شدد البابا على أن أوروبا تحتاج إلى ربيع جديد للأسرة من أجل التغلب على أزمة الشيخوخة السكانية واستعادة الحيوية الاجتماعية، معربا عن دعمه لكل الجهود الرامية إلى تعزيز كرامة الإنسان وحماية الأسرة، ومتمنيا النجاح للمشاركين في عملهم من أجل خير المجتمعات والأجيال المقبلة.
2: الحزن العميق والاستياء، هذا ما أراد مجلس وساقفة هندوراس الإعراب عنه عقب مذبحة أدمت شمال البلاد يوم الخميس الماضي 21 من أيار مايو، حيث قتل 20 من المزارعين في بلدة ريغوريس. وقد أعلن عن بلوغ عدد الضحايا 20 الناطق باسم النيابة الوطنية في هندوراس يوري مورلا، والذي وصف هذه المجزرة بواحد من بين أكبر أعمال العنف. وقد كان الضحايا وهم 15 رجلا وثلاث نساء وقاصران قد تعرضوا إلى هجوم من مجموعة مسلحة تنتمي إلى عصابة إجرامية، قام أعضاؤها بإطلاق النار داخل كنيسة كان قد لجأ إليها المزارعون قبل بدء يوم العمل. وفي بيان له عقب هذه الجريمة، أكد مجلس وساقفة هندوراس أن كل ضحية هي شخص خلق على صورة الله ومثاله. وتابع الأساقفة مشيرين إلى عمليات العنف الأخيرة التي وقعت في منطقتي كورينتو وأوموا على الحدود مع غواتيمالا في شمال البلاد، والتي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الشرطة والمدنيين. وأكد المجلس نبذ مثل هذه الأفعال، وتابع الأساقفة أنه لا يمكن لهم كأعضاء في الكنيسة أن يقبلوا بأية تبريرات سطحية لأفعال بمثل هذه الشراسة. وأراد المجلس في بيانه من جهة أخرى التشديد على ضرورة وحدة المجتمع كي يتحقق في هذا البلد ملكوت الله، ملكوت العدالة والحقيقة والسلام. هذا وقد أراد من جانبه مجلس وساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب التعبير عن التضامن مع شعب هندوراس، وذلك من خلال رسالة تحمل توقيع رئيس المجلس وأمينه العام الكاردينال جايمس بينغلر والأسقف ليزاردو استرادا إيريرا جاء فيه أن العنف يجرح نسيج جماعاتنا ويطفئ حلم الأخوة، وشددت الرسالة على ضرورة العمل في المقابل من أجل تشجيع مسيرات مصالحة وعدالة وسلام. ومن بين ما ذكر مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب أن حياة الفقراء والعاملين ومن يسكنون هذه الأرض ويدافعون عنها، حياة الأطفال والشباب والمسنين لا يمكن أن تكون معلقة بخيط اللامبالاة والتهرب من المعاقبة والإقصاء. وذكر المجلس في هذا السياق بحملة تحسيس وتوعية كان قد أطلقها، مشددا من خلالها على ضرورة نسج مشترك لثقافة اللقاء والعناية والتضامن والسلام، حيث يعترف بكرامة الإنسان كعطية مقدسة من الله. ومن بين الهيئات الكنسية التي أدانت عمل العنف الأخير في هندوراس، شبكت الكنيسة ومناطق التعدين وتوقفت عند الضحايا 20 في شمال البلاد. وذكرت الشبكة أن هذه المنطقة قد تحولت إلى منطقة موت لمن يدافعون عن حقهم في الأرض. ولفتت الشبكة الأنظار إلى أن أعمال العنف تستهدف مناطق شهدت من قبل ما وصفته باستشهاد كثيرين، من بينهم المدافع عن البيئة خوان أنطونيو لوبيس، العضو المؤسس لرعوية الإيكولوجيا المتكاملة في هندوراس، والذي قتل في توكوا في أيلول سبتمبر 2024.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: السنوية 35 بعد 100

لصدور الرسالة العامة التاريخية الشؤون الحديثة للبابا لاهون الثالث عشر قد كشف عنها في قاعة السينودس الجديدة بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس نفسه، وقد كانت البروفيسورة رولاندز من بين المتحدثين في حفل التقديم إلى جانب الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان والكاردينال مايكل تشيرني اليسوعي عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة وكريستوفر أولا المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك والمسؤول عن أبحاث تفسير الذكاء الاصطناعي والبروفيسورة لوكادي لوشومبو أستاذة اللاهوت السياسي والفكر الاجتماعي الكاثوليكي في كلية اللاهوت اليسوعية في جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، في حين ألقى الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكلمة الختامية قبل أن يوجه البابا لاهون الرابع عشر كلمته للحضور ويمنحهم بركته الرسولية. وفي حديثها لموقع فاتيكان نيوز على هامش هذا الحدث وصفت البروفيسورة رولاندز الرسالة العامة بأنها إسهام حيوي وجوهري جدا لسببين رئيسيين. أولا أوضحت أن البشرية تواجه مرحلة من الإلحاح الشديد بشأن القضايا التكنولوجية التي تتناولها الوثيقة، وحذرت قائلة ليس هناك غد لنبدأ فيه التفكير بهذه القضايا لأن تأثيرها على أماكن العمل والعمالة والمهاجرين والعائلات والمجتمع السياسي والنزاعات على مستوى العالم قائم الآن وكان قائما بالأمس وسيستمر غدا أيضا. وفي الوقت عينه أقرت بأن الكثير من الناس يشعرون بالحيرة أو بعدم التأهيل للخوض في الأسئلة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ثمة نوعا من الأمل في أن يفكر شخص آخر في هذه الأمور بطريقة ما، وهو ما يذكره الحبر الأعظم في الوثيقة، لكن يتعين علينا نحن أن نفكر فيها وأن نفكر فيها معا. ورأت اللاهوتية أن أحد الهواجس المركزية لرسالة الإنسانية الرائعة هو ضمان عدم ترك هذه الأسئلة حصرا للمساحات الخاصة التي يصوغها الربح بالدرجة الأولى بدلا من الكرامة الإنسانية، وتساءلت كيف نخلق مساحات مشتركة تسمع فيها أولا وبشكل خاص أصوات الفئات الأكثر تهميشا والأكثر تضررا بقسوة من واقع النظام الخوارزمي والأفق الرقمي وعالم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الرسالة العامة تؤكد على وجوب أن تكون هذه الأصوات في صلب أي حوار يهدف إلى تعزيز الخير العام. كما سلطت البروفيسورة رولاندز الضوء على الصوت الفريد للبابا على الساحة العالمية في طرح أسئلة أخلاقية وروحية أكثر عمقا حول الإنسانية ذاتها، وقالت إن الأب الأقدس يتحدى المجتمع للتفكير في أسئلة جوهرية: ماذا نظن الحياة البشرية؟ من نحن ككائنات بشرية؟ ما هي الرؤية والغاية التي نهدف إليها في إنسانيتنا وفي حياتنا المشتركة؟ وتابعت إنه يقدم لنا مجموعة قوية جدا من الانتقادات للروايات والسرديات الزائفة حول معنى أن نكون بشرا، لا سيما تلك التي تضع القوة والهيمنة فوق الآخرين سواء في السياسة أو الحرب أو النزاع أو الاقتصاد. وفي مقابل تلك السرديات يقترح البابا لاهون الرابع عشر ما وصفته بالرؤية الجميلة لحضارة المحبة. وقالت البروفيسوريسا رولاندز إن الرسالة العامة تحث البشرية على استعادة مخيلة أخلاقية مشتركة، وخاصة طريقة للنظر إلى بعضنا البعض وإلى العالم تعترف بالقيمة المتأصلة للشخص البشري. وأوضحت أن النص يحذر من نقل الكرامة الإنسانية إلى الأدوات التكنولوجية أو تخيل أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يصبح بطريقة ما أكثر إنسانية من البشر أنفسهم، بينما نتسبب في الوقت عينه بتراجع إنسانيتنا. وفي الوقت عينه ذكرت الدكتورة رولاندز أن الوثيقة تمثل أيضا دعوة، حيث قالت نحن بحاجة معا لبناء حضارة المحبة تلك، ولن نفعل ذلك إلا من خلال العيش الكامل في ظل وعي بأننا خلائق محدودة خلقت من أجل المحبة وتطوق إلى العدالة، وأننا نصنع هذا العالم معا عبر المشاركة. واختتمت البروفيسورة رولاندز بقراءة رسالة الإنسانية الرائعة ضمن الإرث العريق للتعليم الاجتماعي الكاثوليكي قائلة إن رسالة الإنسانية الرائعة تتسم بالحيوية والتجدد لأنها تتناول الذكاء الاصطناعي، لكنها تقف بثبات ضمن تقليد طويل من الرسائل العامة التي ركزت على التصنيع والرأسمالية وظروف العمل ومعنى التكنولوجيا بالنسبة للبشر، مشيرة إلى أن رسالة البابا لاهون الرابع عشر هي رسالة سيتردد صداها إلى ما هو أبعد من الحاضر وستؤثر في الأجيال القادمة.

0: بمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى للبابا لاون الرابع عشر، والتي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، يكتسب هذا النص أهمية استثنائية كونه يمثل وثيقة مرجعية حاسمة تواجه التحديات الأخلاقية والوجودية التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية. تأتي هذه الرسالة في لحظة تاريخية فارقة لتعيد رسم الحدود بين الكفاءة الآلية والكرامة البشرية، مستندة إلى إرث العقيدة الاجتماعية للكنيسة لتخاطب ضمير العالم المعاصر. وللمناسبة كتب مدير تحرير الدائرة الفاتيكانية للاتصالات أندريا تورنيلي مقالا جاء فيه أنه في عصر الذكاء الاصطناعي ومع خطر طمس الكرامة الإنسانية بسبب التركيزات الهائلة للقوة التكنولوجية الخارجة عن أي سيطرة وأشكال اللا إنسانية الجديدة، يذكرنا البابا لاون الرابع عشر بالواجب الملح للبقاء بشرا بكل العمق. ففي عصر الاستقطاب والعنف والذي يشهد توسع ثقافة القوة وإعادة تأهيل الحرب كأداة للسياسة الدولية، يطلب منا خليفة بطرس أن نجعل التكنولوجيا تنمو دون أن يتراجع القلب، وأن يدعونا إلى قبول حدود البشرية وهشاشتها دون اعتبارهما خطأ يجب تصحيحه كما تفعل الإيديولوجية التكنوقراطية، ويحثنا على النظر إلى عالم ليس من منظور الكبار بل من الأسفل بأعين الذين يعانون بدءا من الأخيرين بأعين إله آخذ على عاتقه ضعفنا وحوله إلى مكان للخلاص. لأنه حتى عندما تتفوق الآلات في الكفاءة فإن مركز التاريخ يظل وجها إنسانيا يطلب أن ينظر إليه. أضاف مدير التحرير أندريا تورنيلي إن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وهي الرسالة العامة الأولى للبابا لاون الرابع عشر، ليست في المقام الأول نصا تحليليا عن الذكاء الاصطناعي ولا تدخل في تفاصيل عمليات تتطور باستمرار، بل هي أشبه بخلاصة وافية تطبق مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة على عصرنا الذي هو عصر الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ويحدث النقاط الأساسية للتعليم البابوي. وتابع مدير التحرير أندريا تورنيلي موضحا أن البابا الذي اتخذ اسم صاحب الرسالة العامة الشؤون الحديثة يطلب من كل واحد منا في عصر الثورة الرقمية أن يقوم دور نشط، لأن بناء حضارة المحبة يتحقق بفضل مجموعة أفعال أمانة صغيرة وصامدة قادرة على كبح جماح التجريد من الإنسانية. وأكد مدير التحرير أندريا تورنيلي أنه في يومنا هذا لا يخضع التحكم في المنصات والبنى التحتية والبيانات والقدرة الحسابية للدول، بل للجهات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى التي تضع الشروط ووصول وقواعد الرؤية وإمكانية المشاركة نفسها. وعندما تتركز مثل هذه القوة في أيدي قلة فإنها تميل إلى أن تصبح غامضة وتهرب من الرقابة العامة، حاملة معها خطر التطور المشوه الذي يولد تبعيات جديدة وإقصاء وتلاعبا وعدم مساواة. وتابع مدير التحرير أندريا تورنيلي مؤكدا أن البقاء بشرا وإدارة العمليات وتجنب الاحتكارات في هذا المجال أيضا، والتي ينتهي بها الأمر إلى زيادة قوة القلة على حساب حياة الكثيرين، هو الطريق الذي يشير إليه الحبر الأعظم، وهو طريق لا يرفع الحواجز ولا يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسبق، بل على العكس يبرز البابا جوانبه الإيجابية العديدة وتطبيقاته المفيدة الكثيرة، ولكنه يوضح في الوقت نفسه أنه لا يكفي طرح سؤال أخلاقي حول الغرض الصالح أو السيء من استخدامه، فمن الضروري التدخل مسبقا والتساؤل أيضا عن كيفية تصميم النظام وأي فكرة عن الشخص والمجتمع تم نقشها في البيانات والنماذج التي توجهه. لهذا السبب نحن بحاجة إلى أطر قانونية مناسبة ورقابة مستقلة وتعليم للمستخدمين، وقبل كل شيء ومرة أخرى إلى سياسة لا تتخلى عن مهمتها. ويختم تورنيلي بالإشادة بهذه الرؤية الواقعية موضحا أن نزع السلاح الذكاء الاصطناعي يعني تفكيك وهم أحقية القوة التقنية في قيادة مصير البشر وإعادة الاعتبار للسياسة والأخلاق لتبديد المخاوف وجعل التكنولوجيا خادمة للإنسان لا سيدا مستبدا عليه.
1: لمناسبة الاحتفال بعيد العنصراء الأحد 24 من أيار مايو، ترأس بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا قدسا إلهيا في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس، وهذا ما قال في عظته نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية. تعيدنا قراءة الإنجيل لعيد العنصرة هذا إلى مساء الفصحى، وليس ذلك تفصيلا ثانويا، فإذا أردنا أن نفهم ما يحدث اليوم ينبغي لنا أن نعود إلى تلك العلية القائمة بالقرب من هنا. ويوحنا هو الإنجيلي الوحيد الذي يضع حلول الروح في اليوم نفسه الذي فيه حدثت القيامة، وليس ذلك لإحداث التباس، بل ليقول لنا أمرا دقيقا إن الفصح والعنصرة ليس عيدين منفصلين، بل كل واحد منهما هو نفس الآخر. فالفصح هو بالفعل بذرة العنصرة أي نشأته، لأن القائم من بين الأموات لا يستطيع أن يحتفظ بحياته الجديدة لنفسه، وفي العنصرة يصبح السر الفصحي حياة حية في جسد الكنيسة. ولهذا إذا أردنا أن نفهم من هو الروح القدس فعلينا ألا ننظر كثيرا إلى الظواهر الخارقة بل إلى ما يحدث في العلية. فبداية الكنيسة لم تكن جماعة قوية ولا مجموعة من أبطال الإيمان، بل كانت جماعة من أشخاص خائفين موسومين بالفشل والهروب، عاجزين حتى عن الرجاء. كانت الأبواب مغلقة لا بسبب الخوف وحده، بل لأن القلوب خلف تلك الأبواب كانت منغلقة وغارقة في الخيبة. لقد رأوا معلمهم يسوع يموت، فشعروا بأنهم ضائعون، سمعوا بخبر قيامته، لكن وطأة الخوف كانت أقوى من البشارة. وهناك حيث الخوف والانغلاق يدخل يسوع نفسه، لا ينتظر أن يستعيدوا توازنهم، ولا يشترط واقعا أفضل، ولا يطالبهم أولا بالتخلص من خوفهم، ولا يقول لهم عندما يزداد إيمانكم سأعود، بل يدخل في واقعهم كما هو واقع مطبوع بالانغلاق والخوف والفشل. يقف في وسطهم وهو مكانه المعتاد، الحيز الذي يريد أن يستقر فيه، ويقول السلام لكم. ليست هذه مجرد التحية، بل هي إعلان وإشراك لمن هو. فالسلام الذي يعطيه هو حياته عينها، حياة لا تخاف، تعبر الأبواب المغلقة وتعيد شفاء ما كان معلولا. ثم يقوم بحركة سيصفها لوقا في سفر الأعمال بالريح والنار، أما يوحنا فيختصره بحركة أبسط بكثير، نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. نفخ كما فعل الله في جنة عدن حين جبل الإنسان من التراب ونفخ في أنفه نسمة حياة. ذلك النفس جعل من الطين كائنا حيا، وهنا في تلك العلية يتم يسوع أيضا خلقا جديدا، لا يخلق من العدم، بل يخلق انطلاقا من تلك المادة الهشة والخائفة التي هي التلاميذ. ينفخ فيهم ويحولهم لا إلى أناس خارقين، بل إلى بشر تجري فيهم حياة الله. ولهذا فذلك الفعل بالغ الأهمية، فالروح القدس ليس مجرد إلهام ولا حماسة عابرة ولا قوة تأتي وتزول، إنه نفس القائم من بين الأموات ذاته الداخل إلى رئتي الكنيسة. إن النفس لا يرى، لكن من دونه لا يمكن أن نحيا. قد يمتلك الإنسان كل قوات العالم، لكن إذا فقد النفس انتهى أمره. وهكذا الكنيسة، قد يكون لديها هيكلية ومشاريع واستراتيجيات، لكن إن غاب عنها الروح القدس تصبح مجرد جسد بلا حياة. وهذا الروح يمنحه يسوع هناك لأشخاص خائفين، لا ينتظر أن يصيروا كاملين، بل يأخذهم كما هم وينفخ فيهم. إنها حياة القائم نفسها التي تسكب في حياتهم، فالفصح والعنصرة يتكاملان، حياة تبذل وتنتقل. وهذا المكان جبل صهيون يساعدنا ألا نبقى في مستوى المجردات، فإلى جانبنا هنا ذكرى ملموسة، علية وجماعة مجتمعة وقصة بدأت وسط الخوف. وحتى اليوم في القدس ما تزال المسيرة تمر عبر أوضاع موسومة بالتوتر وعدم اليقين والخوف وانعدام الثقة، والروح لا يأتي ليغير بطريقة سحرية الظروف الخارجية، بل ليولد حياة جديدة داخل تلك الظروف نفسها تماما كما حدث آنذاك. ويقدم لنا الإنجيلي ثلاث سمات لهذه الحياة وثلاث علامات نميز بها عمل الروح. أولا، إنها حياة مصالحة، من غفرتم لهم خطاياهم. فالخطيئة هنا ليست مجرد وصمة أخلاقية، بل منطقة موت وموضع انقطعت فيه العلاقة ولم تعد الحياة تتدفق فيه. الغفران ليس مجرد فعل كرم تمليه المشاعر، بل هو عودة الحياة إلى حيث خمدت الحياة، وهنا في القدس. ليست الانقسامات أمرا نظريا، بل هي تاريخية ومرئية وأحيانا يومية. وأولى ثمار الروح الملموسة تكون غالبا صغيرة، إعادة بناء علاقة من جديد، أو التكلم بكلمة لا تفاقم الانغلاق. هكذا يصالح الروح بأن يجعل الحياة تبدأ من جديد، تحديدا هناك في تلك الظروف التي تبدو بلا رجاء. ثم إنها حياة مرسلة، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. فالروح لا ينغلق ولا ينطوي على الذات ولا ينعزل، بل يفتح المجال ويوسع النظر ويبعث الحياة فيما بدا ساكنا. فيسوع لا يعزي التلاميذ فقط، بل يرسلهم إلى الخارج. والرسالة ليست مهمة إضافية تضاف إلى حياة مزدحمة أصلا، بل الحياة التي تعطى إن كانت حقيقية تميل بطبيعتها إلى الانفتاح والتواصل والدخول في علاقة. والروح لا يدفعنا إلى القيام بأمور عظيمة بالمعنى البشري، بل يدفعنا إلى عبور باب بيوتنا وأعمالنا ورعايانا، وإلى التواجد حيث تطلب الحياة أن تعاش حتى في أوضاعنا الشاقة هذه. وأخيرا، إنها حياة مسكونة بحياة الله، فالقائم من بين الأموات لا يبقى في الخارج، بل يدخل ويقيم في الوسط وينفخ. إن الروح القدس ليس عونا يأتي أحيانا، بل هو حضور ثابت كمن ينتقل ليسكن داخل إنسانيتنا. ليست القضية مشاعر أو أحاسيس، بل أمرا أعمق بكثير. إنه شخص يجعل منا مسكنه، ومن الداخل يوجهنا وينيرنا ويسندنا. لقد تعلمت العذراء مريم هذا الأمر، لم تحتفظ بالابن لنفسها، بل فسحت له المجال. والروح يسكن تحديدا هناك في الحيز الذي نتركه له. إن الروح يطلب حيزا صغيرا صالحا للسكن فيه. أيها الأحباء، السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هو: ماذا يريد الروح أن يحيى من جديد؟ لا كفكرة عامة، بل كحقيقة ملموسة. قد تكون علاقة تحجرت، وقد يكون تعبا داخليا صار يبدو وكأنه أمر طبيعي، وقد يكون خوفا يشل الإنسان ويبقيه في عزلة، وقد يكون يأسا يفقد فيه الإنسان معنى الأشياء، وقد تكون خيبة أمل ناتجة عن علاقات مجروحة، وقد تكون ببساطة الحاجة إلى أن يشعر الإنسان بأنه مقبول ومحبوب كما هو. إن الروح لا ينتظر أن تحل كل هذه الأمور، بل يدخل تحديدا إلى هناك كما دخل إلى العلية، وهناك بالتحديد ينفخ. والشيء الوحيد المطلوب منا ليس أن ننتج حياة جديدة، بل أن نسمح لها بالدخول والعمل، أن نفسح حيزا صغيرا وحقيقيا. قد يبدو ذلك أمرا بسيطا، لكنه بالتحديد النقطة التي يبدأ منها الإنجيل. فالعنصرة لا تحول الناس إلى أقوياء، بل تجعلهم منفتحين لتدفق الحياة الإلهية من خلالهم. وهذا ما يزال ممكنا هنا أيضا والآن فيما بيننا. وإذ نلتمس أن تبقى نار الروح القدس مشتعلة في رسالتنا، نسلم إلى العذراء مريم هيكل البرقليط الحي صلاتنا ومسيرتنا، وثقين بشفاعتها الأمومية التي تنال لنا نعمة أن نكون مثلها، منصتين بوداعة لصوت العريس الآتي بالمسيح وفي عطية الروح القدس.
2: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 24 من أيار مايو كل يوم في الكنيسة وفي حياة المؤمنين. وأشار غبطته إلى أن أحد العنصر عيد الروح القدس هو عيد الكنيسة الحية، عيد حضور الله الدائم في العالم. ففي هذا العيد نفهم أن المسيح لم يترك تلاميذه وحدهم بعد الصلب والقيامة والصعود، بل أرسل إليهم البارقليط روح الحق ليبقى معهم إلى الأبد، وليحول خوفهم إلى قوة، وضعفهم إلى شهادة، وصمتهم إلى بشارة.

أضاف البطريرك الراعي يقول: العنصرة يرويها سفر أعمال الرسل. كان الرسل مجتمعين في العلية خائفين ومنغلقين على ذواتهم، وإذا بصوت كريح عاصفة يملأ المكان، وألسنة من نار تستقر على رؤوسهم، وراحوا يتكلمون بلغات مختلفة لأن الروح القدس حل عليهم وبدلهم من الداخل، محققا فيهم ثمار الفداء الذي حققه الابن بتجسده وموته وقيامته. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: ولهذا ليست العنصرة مجرد ذكرى بل حضور حي دائم، فالروح القدس لا يزال يقود الكنيسة ويعزي المؤمنين ويمنح القوة للضعفاء والرجاء للمتعبين والنور لمن يعيشون في الحيرة والقلق، فهو الباراقليت أي المحامي والمؤيد والمدافع. ولهذا قال الرب يسوع: لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بهذه الكلمة ننظر اليوم إلى واقع وطننا، لأن لبنان، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله. فهذه مواهب الروح القدس السبع ليست فقط للتأمل الروحي، بل حاجة فعلية لكل مسؤول ولكل صاحب قرار ولكل من يحمل مسؤولية في الكنيسة أو في الدولة أو في المجتمع أو في العائلة. لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ومواقفهم، رجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره، وبأمن لبنان يستقر الآخرون أيضا، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق والعالم. فالروح القدس هو روح الوحدة لا الانقسام، وروح الحقيقة لا التلاعب، وروح السلام لا الفوضى. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ليس هناك غد لنبدأ فيه التفكير بهذه القضايا، هذا ما أكدته البروفيسورة أنا رولاندز اللاهوتية بجامعة دورهام في المملكة المتحدة في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز عقب صدور الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي جرى تقديمها في الفاتيكان في 25 من أيار مايو الجاري. وكانت الوثيقة التي وقعها البابا لاوون الرابع عشر في 15 من أيار مايو مصادفة للذكرى السنوية 35% لصدور الرسالة العامة التاريخية الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر، قد كشف عنها في قاعة السينودس الجديدة بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس نفسه. وقد كانت البروفيسورة رولاندز من بين المتحدثين في حفل التقديم إلى جانب الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، والكاردينال مايكل تشيرني اليسوعي عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، وكريستوفر أولا المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك والمسؤول عن أبحاث تفسير الذكاء الاصطناعي، والبروفيسورة لوكادي لوشومبو أستاذة اللاهوت السياسي والفكر الاجتماعي الكاثوليكي في كلية اللاهوت اليسوعية في جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا. في حين ألقى الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكلمة الختامية قبل أن يوجه البابا لاوون الرابع عشر كلمته للحضور ويمنحهم بركته الرسولية. وفي حديثها لموقع فاتيكان نيوز على هامش هذا الحدث، وصفت البروفيسورة رولاندز الرسالة العامة بأنها إسهام حيوي وجوهري جدا لسببين رئيسيين. أولا، أوضحت أن البشرية تواجه مرحلة من الإلحاح الشديد بشأن القضايا التكنولوجية التي تتناولها الوثيقة، وحذرت قائلة: ليس هناك غد لنبدأ فيه التفكير بهذه القضايا، لأن تأثيرها على أماكن العمل والعمالة والمهاجرين والعائلات والمجتمع السياسي والنزاعات على مستوى العالم قائم الآن، وكان قائما بالأمس وسيستمر غدا أيضا. وفي الوقت عينه أقرت بأن الكثير من الناس يشعرون بالحيرة أو بعدم التأهيل للخوض في الأسئلة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ثمة نوعا من الأمل في أن يفكر شخص آخر في

0: هذه الأمور بطريقة ما، وهو ما يذكره الحبر الأعظم في الوثيقة، لكن يتعين علينا نحن أن نفكر فيها وأن نفكر فيها معا. ورأت اللاهوتية أن أحد الهواجس المركزية لرسالة الإنسانية الرائعة هو ضمان عدم ترك هذه الأسئلة حصرا للمساحات الخاصة التي يصوغها الربح بالدرجة الأولى بدلا من الكرامة الإنسانية، وتساءلت كيف نخلق مساحات مشتركة تسمع فيها أولا وبشكل خاص أصوات الفئات الأكثر تهميشا والأكثر تضررا بقسوة من واقع النظام الخوارزمي والأفق الرقمي وعالم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الرسالة العامة تؤكد على وجوب أن تكون هذه الأصوات في صلب أي حوار يهدف إلى تعزيز الخير العام. كما سلطت البروفيسورة رولاندز الضوء على الصوت الفريد للبابا على الساحة العالمية في طرح أسئلة أخلاقية وروحية أكثر عمقا حول الإنسانية ذاتها، وقالت إن الأب الأقدس يتحدى المجتمع للتفكير في أسئلة جوهرية: ماذا نظن الحياة البشرية؟ من نحن ككائنات بشرية؟ ما هي الرؤية والغاية التي نهدف إليها في إنسانيتنا وفي حياتنا المشتركة؟ وتابعت إنه يقدم لنا مجموعة قوية جدا من الانتقادات للروايات والسرديات الزائفة حول معنى أن نكون بشرا، لا سيما تلك التي تضع القوة والهيمنة فوق الآخرين، سواء في السياسة أو الحرب أو النزاع أو الاقتصاد. وفي مقابل تلك السرديات يقترح البابا لاوون الرابع عشر ما وصفته بالرؤية الجميلة لحضارة المحبة. وقالت البروفيسوريسا رولاندز إن الرسالة العامة تحث البشرية على استعادة مخيلة أخلاقية مشتركة، وخاصة طريقة للنظر إلى بعضنا البعض وإلى العالم تعترف بالقيمة المتأصلة للشخص البشري. وأوضحت أن النص يحذر من نقل الكرامة الإنسانية إلى الأدوات التكنولوجية أو تخيل أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يصبح بطريقة ما أكثر إنسانية من البشر أنفسهم، بينما نتسبب في الوقت عينه بتراجع إنسانيتنا. وفي الوقت عينه ذكرت الدكتورة رولاندز أن الوثيقة تمثل أيضا دعوة، حيث قالت: نحن بحاجة معا لبناء حضارة المحبة تلك، ولن نفعل ذلك إلا من خلال العيش الكامل في ظل وعي بأننا خلائق محدودة خلقت من أجل المحبة وتطوق إلى العدالة، وأننا نصنع هذا العالم معا.
1: بمناسبة صدور الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر والتي حملت عنوان الإنسانية الرائعة، يكتسب هذا النص أهمية استثنائية كونه يمثل وثيقة مرجعية حاسمة تواجه التحديات الأخلاقية والوجودية التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية. تأتي هذه الرسالة في لحظة تاريخية فارقة لتعيد رسم الحدود بين الكفاءة الآلية والكرامة البشرية، مستندة إلى إرث العقيدة الاجتماعية للكنيسة لتخاطب ضمير العالم المعاصر. وللمناسبة كتب مدير تحرير الدائرة الفاتيكانية للاتصالات أندريا تورنيلي مقالا جاء فيه أنه في عصر الذكاء الاصطناعي ومع خطر طمس الكرامة الإنسانية بسبب التركيزات الهائلة للقوة التكنولوجية الخارجة عن أي سيطرة وأشكال اللا إنسانية الجديدة، يذكرنا البابا لاوون الرابع عشر بالواجب الملح للبقاء بشرا بكل العمق. ففي عصر الاستقطاب والعنف والذي يشهد توسع ثقافة القوة وإعادة تأهيل الحرب كأداة للسياسة الدولية، يطلب منا خليفة بطرس أن نجعل التكنولوجيا تنمو دون أن يتراجع القلب، وأن يدعونا إلى قبول حدود البشرية وهشاشتها دون اعتبارهما خطأ يجب تصحيحه كما تفعل الإيديولوجية التكنوقراطية، ويحثنا على النظر إلى عالم ليس من منظور الكبار بل من الأسفل بأعين الذين يعانون، بدءا من الأخيرين بأعين إله آخذ على عاتقه ضعفنا وحوله إلى مكان للخلاص. لأنه حتى عندما تتفوق الآلات في الكفاءة فإن مركز التاريخ يظل وجها إنسانيا يطلب أن ينظر إليه. أضاف مدير التحرير أندريا تورنيلي إن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وهي الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر، ليست في المقام الأول نصا تحليليا عن الذكاء الاصطناعي ولا تدخل في تفاصيل عمليات تتطور باستمرار، بل هي أشبه بخلاصة وافية تطبق مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة على عصرنا الذي هو عصر الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ ويحدث النقاط الأساسية للتعليم البابوي. وتابع مدير التحرير أندريا تورنيلي موضحا أن البابا الذي اتخذ اسم صاحب الرسالة العامة الشؤون الحديثة يطلب من كل واحد منا في عصر الثورة الرقمية أن يقوم بدور نشط، لأن بناء حضارة المحبة

0: تحقق بفضل مجموعة أفعال أمانة صغيرة وصامدة قادرة على كبح جماعة التجريد من الإنسانية. وأكد مدير التحرير أندريا تورنيلي أنه في يومنا هذا لا يخضع التحكم في المنصات والبنى التحتية والبيانات والقدرة الحسابية للدول، بل للجهات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى التي تضع الشروط ووصول وقواعد الرؤية وإمكانية المشاركة نفسها. وعندما تتركز مثل هذه القوة في أيدي قلة، فإنها تميل إلى أن تصبح غامضة وتهرب من الرقابة العامة، حاملة معها خطر التطور المشوه الذي يولد تبعيات جديدة وإقصاء وتلاعبا وعدم مساواة. وتابع مدير التحرير أندريا تورنيلي مؤكدا أن البقاء بشرا وإدارة العمليات وتجنب الاحتكارات في هذا المجال أيضا، والتي ينتهي بها الأمر إلى زيادة قوة القلة على حساب حياة الكثيرين، هو الطريق الذي يشير إليه الحبر الأعظم، وهو طريق لا يرفع الحواجز ولا يرفض استخدام الذكاء الصناعي بشكل مسبق، بل على العكس يبرز البابا جوانبه الإيجابية العديدة وتطبيقاته المفيدة الكثيرة. ولكنه يوضح في الوقت نفسه أنه لا يكفي طرح سؤال أخلاقي حول الغرض الصالح أو السيء من استخدامه، فمن الضروري التدخل مسبقا والتساؤل أيضا عن كيفية تصميم النظام، وأي فكرة عن الشخص والمجتمع تم نقشها في البيانات والنماذج التي توجهه. لهذا السبب نحن بحاجة إلى أطر قانونية مناسبة ورقابة مستقلة وتعليم للمستخدمين، وقبل كل شيء ومرة أخرى إلى سياسة لا تتخلى عن مهمتها. ويختم تورنيلي بالإشادة بهذه الرؤية الواقعية موضحا أن نزع السلاح الذكاء الاصطناعي يعني تفكيك وهم أحقية القوة التقنية في قيادة مصير البشر، وإعادة الاعتبار للسياسة والأخلاق لتبديد المخاوف، وجعل التكنولوجيا خادمة للإنسان لا سيدا مستبدا عليه.
1: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القدس الإلهي الأحد 24 من أيار مايو في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة في أحد العنصرة بعنوان: لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. استهلها قائلاً: هذه الكلمة ليست مجرد عبارة تعزية قالها الرب قبل آلامه، بل وعد إلهي عظيم تحقق يوم حل الروح القدس على الرسل، ولا يزال يتحقق كل يوم في الكنيسة وفي حياة المؤمنين. وأشار غبطته إلى أن أحد العنصر عيد الروح القدس هو عيد الكنيسة الحية، عيد حضور الله الدائم في العالم. ففي هذا العيد نفهم أن المسيح لم يترك تلاميذه وحدهم بعد الصلب والقيامة والصعود، بل أرسل إليهم الباراقليت روح الحق ليبقى معهم إلى الأبد، وليحول خوفهم إلى قوة وضعفهم إلى شهادة وصمتهم إلى بشارة. وأضاف البطريرك الراعي يقول: العنصرة يرويها سفر أعمال الرسل. كان الرسل مجتمعين في العلية خائفين ومنغلقين على ذواتهم، وإذا بصوت كريح عاصفة يملأ المكان، وألسنة من نار تستقر على رؤوسهم، وراحوا يتكلمون بلغات مختلفة لأن الروح القدس حل عليهم وبدلهم من الداخل، محققا فيهم ثمار الفداء الذي حققه الابن بتجسده وموته وقيامته. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: ولهذا ليست العنصرة مجرد ذكرى بل حضور حي دائم، فالروح القدس لا يزال يقود الكنيسة ويعزي المؤمنين ويمنح القوة للضعفاء والرجاء للمتعبين والنور لمن يعيشون في الحيرة والقلق، فهو الباراقليت أي المحامي والمؤيد والمدافع. ولهذا قال الرب يسوع: لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بهذه الكلمة ننظر اليوم إلى واقع وطننا، لأن لبنان قال البطريرك مار بشار بطرس الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة الله. فهذه مواهب الروح القدس السبع ليست فقط للتأمل الروحي، بل حاجة فعلية لكل مسؤول ولكل صاحب قرار ولكل من يحمل مسؤولية في الكنيسة أو في الدولة أو في المجتمع أو في العائلة. لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ومواقفهم، رجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره، وبأمن لبنان يستقر الآخرون أيضا، وبسلامه يطمئن الكثيرون. أما من يصنع الشر للبنان أو يتآمر على وحدته واستقراره فإنه يبقى أسير عزلته وجحيمه، لأن الشر لا يبني وطنا ولا يصنع مستقبلا ولا يمنح سلاما. ولهذا مهما اشتدت الظروف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي في عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد 24 من أيار مايو: يبقى لبنان بحياده رسالة حضارة ولقاء وانفتاح، ويبقى وطنا يحفظه اعتداله ودوره الحر ورسالة العيش المشترك التي يحملها إلى هذا الشرق والعالم. فالروح القدس هو روح الوحدة لا الانقسام، وروح الحقيقة لا التلاعب، وروح السلام لا الفوضى. تقيم كاريتاس الأرجنتين في 6 و7 من شهر حزيران يونيو 2026 حملتها السنوية لجمع التبرعات، وتتزامن هذه السنة والذكرى 70 لتأسيس هيئة كاريتاس الأرجنتين، وتحديدا في العام 1956. وفي هذا الصدد، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، قال رئيس كاريتاس الأرجنتين المطران جوستافو كارارا، قال: نتذكر بامتنان المسيرة التي تم القيام بها، ونتذكر بامتنان المتطوعين الكثر، ونتذكر بامتنان الذين وخلال هذه السنوات 70 اهتموا بالأشخاص الأشد ضعفا. وأشار رئيس كاريتاس الأرجنتين المطران جوستافو كارارا إلى أن هذه الذكرى المفعمة بالامتنان تنمي فينا الرجاء، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة العمل لتعزيز الرجاء، ومشيرا إلى أن الحملة السنوية لجمع التبرعات التي تقيمها كاريتاس الأرجنتين تساهم في بناء الأخوة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.